قدم يا مهايا مملح ما تموم لا تسترما أبرسان كراوان با نمنا فواسو جانبي هاللويا

شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويو نعميا وسساني باسبرت احاو نينا يندي جبنا وفهم نوغاني تمنى احاو بنا وفهم نوغاني تمنى